شارك باخد دوش نت كابيتاي تشاش اللي خانا برفم ما تشاس هندوش شات سبورد فانا رماسي كما كيكون ويتخبرك تكبي خوي ماسك ورمس سلا فاسك موبايا بتسيك انو غي بيسك ما فتعادو تشمو تسوك انك برنجي تسلنا ما موتر سخد سانسي بار ما تساش سليف ما تنضى